0: 95.3 FM
1: y 94.5 FM.
2: أحمد ابني كان نفسه يصير دكتور، الحمد لله راح، كان نفسه يصير معلم ما شاء الله، عروسة في الجنة يا بابا. قيس قيس طفل طفل قيس قيس قيس قيس قيس قيس قيس طفل طفل.
3: Rising every one of the last 224 days.